0: ko ci yeen manam bu ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala la wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jeeg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakalla dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gat bi légui na sarti ni la na ngeen dem ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su'ul lagi nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa moy li yalla ni bañal tok ñu ne tay man day ma reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqulu mujahid يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قلت بي جوك فك جوروم خاتم نيار تيمر اك جوروم نيار فك اك جوروم بن وان كنت لمن الصاغرين تي ماغي بوكون سي نيغا خامني دانيو دان ريتان ني نك تي القران كون بوك ني دغلو تك لين سين بارام تي ايا جوروم فك اك جوروم بن ولا جوروم فك اك جوروم تي سورة الزمر دي نيان سي بروم تبارك وتعالى مو ماي نيو ني فكي وات ادمو جي دي نيو نيم نيكو ماي با نيو فك كو تاي سي كارتنا موم سبحانه وتعالى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بك علي نصال انك تي والو خرل بي سن بك محمد الامين دوندي سي دفم سن راديو مولين دي انديل sen jotaayu tafsir ñu leen di andil aljuma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñu deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سيني بروم دي ديغلي دي واخني نانين ديلو سي سين بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تي دوغن مانا توب دوغن مانا ديلو سي موم ني وارا دوري تي سي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون مودي القرآن تيريس ني بروم واتي موي بيتي گنا موجا وات نيك بيغا خامني موي احسن موي بيتي گنا جوب ني بروم واخون لا تي بند بالي ويسو ني ñinga xamne yastami'un al-qawl fayattabi'un ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom waccelen ci nit ñi ay téré bari la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam sisa di ñëw ba nimi ak sitti isa alayhi salam ay téré bari la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tuddé ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey
1: ci walu teureulin.

0: محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. سوني بروم ني جيكوي ميغا خامني نيوي الفرقه المسلمه با سي نيك موي دانيي گم سين بروم بو نيارال با دانيي وكيرلو سي موم نيتال با موي دانيي مويتو كبائر دي مويتو فوائش بو نيانتال با موي سوني ميري جيگلي mané mer djeggalé lu jafé la mer djeggalé lu jafé

الكبرى بدر ابن عباس مامن البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير ني لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي مامت ني واخ جيغا خامني مام لي ابن عباس واخ مام تام تلا فار لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسيني البشتة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون لابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عنك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اب جرم بن يلا نن ولقد فتنا قبلهم نتوون نن لولين جيتو نيوم وا مكه يدينن تي بك القران قوم فرعون نتي فرعون يا وجاءهم ديكلون لن رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لن و واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بومو ديكه انا موسى يوننتي موتي موم ميسيون بوليتيك لا يارون بومو نيوي تي فرعون فك مو نيك تي بوفار بي مو نكو ادو الي عباد الله ان ادو الي عباد الله جو خلين ilayya jeme ci man ibadallahi jami yalla yi yibere len peuple bi baye nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal munelen inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatrafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla surtu duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gëmu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yed waak yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarkalla ap police ko gendarme ak yu demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gi xey xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci deli ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fe bo meutul legi tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum taysen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام